0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

رسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-8299، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
7: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: تلخبطي. دوامة ايه؟
1: دوامة الحب يا عبيدة. عارفة ليه سموها دوامة؟
0: ليه؟
1: عشان بتخطف اللي قرب منها زي الحب تمام، لما يلف العقل ويخطف القلب.
0: ياه، وانا اللي كنت فاكراكي ما تعرفيش حاجة عن الحب.
1: صدقيني عمري ما عرفته الا من كم يوم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة

0: عائلتي دائما مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

الطيب والعير الساحل العجيب في ساحل الدهب متع الغريب بالطيب والعير.

اصبر كما الصبر قالوا انه سوال قراح لا تفتكر يا حسين الوجه حد مرتاح لنا ولا انت ولا الوادي ولا الفلاح.

0: الوجه حد مرتاح لا أنا ولا أنت ولا الوادي ولا الفن.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

خايفة أخرتها إيه أنا مش عارفة وحترسل إيه والله أنا خايفة خايفة لا تروح يوم وتسيبني.

0: بس يوم او يومين.
1: فرايش مولي

عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

0: الصبر
1: يا عاشقين. نا بشتري منكم يا

كلي أهوان لو تكون قلب حجر إنما أنت قلبي نساك قلبي سلم للضجر.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

ما حسبت حسابي ما تخليني انا تركتني بحزاني ويا ميمي كل احزان

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: تديك الموت ولا يديك غيري.
1: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف. فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف.
1: خطب عمر بن عبد العزيز يوما فقال: إني لأقول هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندي، فأستغفر الله وأتوب إليه. السلام عليكم. جاء في سورة يوسف على لسان إخوته قولهم: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. طلب إخوة يوسف الاستغفار من أبيهم، وطلب أبوهم يعقوب المغفرة من الله. قال بعض المفسرين: صرحوا بالذنوب دون الله لمزيد اهتمامهم بها، كأنه غلب عليهم النظر إلى قهر أبيهم وفقدانه بصره من قبل لحزنه على يوسف بسببهم. وصرح يعقوب بذكر الرب دون الذنوب لمزيد قربه من الله، إذ لا مقدار لذنوبهم وما فعلوه بالنظر إلى رحمة الله، وهذا من لطائف التنزيل. قالت
2: عدن الغد صوت كل الناس.
3: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: عرب، الصباحة في الوجه، والوضاءة في البشرة، والجمال في الأنف، والحلاوة في العين، والملاحة في الفم، والرشاقة في القد، واللباقة في الشمائل. العرب تكني بالأب فتقول أبو الحارث الأسد، وأبو جعدة الذئب، وأبو اليقظان الديك، وتكني كذلك بالأم، يقول تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها، وهي مكة، وأم راشد الصحراء، وأم معمر الليل. وتكني العرب بالابن، قال تعالى: وابن السبيل، وهو المسافر، ويقولون: ابن الغمام المطر، وابن الغبراء الفقير. وتكني العرب بالبنت فتقول: بنت الشفة الكلمة، وبنت اليمن القهوة، وبنات الليل الأحلام.

قالت العرب الحرب غشوم، وقال عمرو بن معدي كرب الحرب مرة المذاق، من صبر فيها عرف ومن ضعف عنها تلف. يقول الشاعر: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات خليل. والحرب معلم بارز في الجاهلية، فالجاهليون لم يكونوا بدعا من الشعوب القديمة، فكانت الحرب عندهم كرا وفرا ومعارك يفصل بينها آماد. وتسمية الحرب بالأيام دليل على أن الحرب قد تكون يوما أو بعض يوم، وقد يطول أمدها إلى عدة أيام أو شهور أو سنين. وأسباب الحرب في الجاهلية كثيرة، منها التنازع على الكلأ والماء والرئاسة، ومنها العصبية القبلية وتحقيق الذات، وربما كان النزاع بين بعض الأفراد يجر القبيلة كلها إلى الحرب. يقول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. وأول صوت نادى بالسلم ولهج بذم الحرب في الجاهلية زهير بن أبي سلمى في معلقته، عندما مدح السيدين اللذين حقنا الدماء وثبتا دعائم السلم. لم يزدهر الشعر إلا في القبائل التي كثرت حروبها، فالشعراء أنفسهم كانوا فرسانا يخوضون الحروب فيستمدون منها المعاني والصور، لذا كانت الحماسة أعلى أصوات الجاهلية بما فيها من التغني بصفات البطولة والشجاعة. قال مسلمة بن عبد الملك لخالد بن صفوان: أخبرني عن حسن أهل البصرة، يقصد الحسن البصري. قلت: أصلحك الله، أنا جاره إلى جنبه وجليسه في مجلسه، هو أشبه الناس سريرة بعلانية وأشبههم قولا بفعل، إن قعد على أمر قام به، وإن قام على أمر قعد عليه، وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به، وإنها عن شيء كان أترك الناس له، رأيته مستغنيا عن الناس ورأيت الناس محتاجين إليه. قال: حسبك، كيف يضل قوم كان هذا فيهم.

وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. ورد أن أصل العصا الاجتماع والائتلاف، وسبب التسمية أن اليد والأصابع تجتمع عليها. ثم اكتسبت العصا دلالة السلطان والسيادة المعبر عنهما بالصولجان، إلى أن استقر بها المقام فأصبحت كناية تعبيرية. فقولنا اليوم: ألقى المسافر عصاه إذا بلغ موضعه وترك السفر. يقول الشاعر: فألقت عصاها واستقر بها النوى، كما قر عينا بالإياب المسافر. ومن تلك العبارات: شق فلان عصا الجماعة إذا أوقع خلافا في صفوفها. قال ابن منظور: ومن العصا اشتق العصيان الذي هو خلاف الطاعة.

قالوا العالم كالسراج من مر به اقتبس، وقالوا العلم مروءة من لا مروءة له، وقالوا كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه، وقالوا صدر المجالس حيث حل لبيبها. ولى المهلب بن أبي صفرة الشاعر ثابت بن قطنة العتكي بعض نواحي خراسان، فصعد المنبر يوم الجمعة وأراد الكلام فتعذر عليه وحصر، فنزل وهو يقول: فإن لم أكن فيكم خطيبا فإنني بسيفي إذا جد الوغى لخطيب. فقيل له: لو قلت هذا البيت على المنبر لكنت أخطب الناس.

يقول المثل تحمل عظة جناها، فما قصة هذا المثل؟ أصل المثل أن رجلا كانت له امرأة وكانت له ضرة، فعمدت الضرة إلى قدحين مشتبهين، فجعلت في أحدهما سويقا أي خمرا، وفي الآخر سويقا مسموما، ووضعت قدح السويق عند رأسها والقدح المسموم عند رأس ضرتها، ففطنت الضرة لذلك، فانتظرت نوم الضرة ثم بدلت الأقداح، فلما استيقظت الأولى أخذت قدح السم فشربته فماتت، فقيل تحمل عظة جناها. والعظة واحدة العظاه، وهي الأشجار ذات الشوك، والجنى ما تحمله الشجرة، يعني أن كل شجرة تحمل ثمرتها بما تنطوي عليه هذه الثمرة. وخير من ذلك قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قيل لميسرة الأكول كم تأكل في اليوم؟ قال من مالي أو من مال غيري؟ قالوا من مالك، قال دونان، وهذه كلمة فارسية معناها رغيفان. قالوا فمن مال غيرك؟ قال اخبز واطرح. قال الرشيد لأبي صدقة ما أكثر سؤالك وأشد إلحاحك؟ فقال وما يمنعني يا أمير المؤمنين، واسمي مسكين، وامرأتي اسمها فاقة، وابني اسمه صدقة، وكنيتي أبو صدقة. فضحك الرشيد حتى استلقى وأمر له بصلة. قيل لأعرابي بكم تبيع شاتك؟ فقال اشتريتها بخمسة، وهي خير من ستة، وقد رأيت دونها سبعة، وقد أعطيت بها ثمانية، وفي نفسي أن لا أبيعها بتسعة، ولكن لا أنقصها على عشرة، فمن أعطاني بها أحد عشر بعتها، وإلا لم أبيعها. من الأفعال التي يكثر فيها الخطأ قولهم وهبتك الشيء، الصواب وهبت لك الشيء. قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يقول العامة أطال الله بعمرك، والصواب أطال الله عمرك، لأن الفعل أطال يتعدى بنفسه. ويقولون أحط علما بالأمر، والصواب أن يقال أحط بالأمر أو أحط به علما. جاء في كتاب الله عن هدهد سليمان قال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين.

سألتكم عن أهجى بيت قالته العرب، وكان لافتا حجم التفاعل مع هذا السؤال. وصلتني مشاركات كثيرة، هي بالمئات، كثيرها جميل وبعضها موجع وبعضها لا يصلح أن يقال، فيما لأستعرض معكم بعض ما وصلني منها. هذه مشاركة من ميار تقول: لو أن خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرنب. ومشاركة من عنتبلي يقول: تراهم خشية الأضياف خرسا يقيمون الصلاة بلا أذان، أعوذ بالله. وهذه مشاركة من مضر الحمراء يقول: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. هذا البيت كان له نصيب الأسد في التكرار في الردود المئة أو المئات التي وصلتنا. وهذه مشاركة من محمد أربيع يقول: وهل وارد الغمر من عده يقاس به مستشف البرد، إذا الشمس قابلتها أرمدا فحظ جفونك في أن تغض. وهذه ضادية ابن زيدون الرائعة: أثرت هزبر الشرى إذ ربض، ونبهته إذ هما فاغتمض. أيضا مشاركة من زياد الحطيئة يهجو الزبرقان: دعي المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. وهذه أيضا من الأبيات التي اشتهرت في الهجائيات. يقول زياد أيضا مشاركة ثانية يقول، أو في نفس المشاركة بالأحرى، يذكر بيتا آخر يقول: شعرنا السعودي الشعبي مر طريق، والله يكرم السامعين، كان ما في قواميس الكلام ونعم. وهذا من الشعر الشعبي في منطقة الجزيرة العربية. مشاركة أيضا من عبد الله الشهراني: لك أنف يا ابن حرب أنفت منه الأنوف، أنت في القدس تصلي وهو في البيت يطوف. ابن الرومي كان يهزأ ويسخر من أشكال الناس في بعض الأحيان. في يوم من الأيام قال لرجل يقال له عمرو، قال: وجهك يا عمرو فيه طول وفي وجوه الكلاب طول. وبعد ذلك يقول إن يعني: والكلب واف وفيك غدر ففيك عن طبعه سفول. وهذه من عادة ابن الرومي. مشاركة أيضا من ناصر: فغضنا الطرف إنك من نمير، كما ذكرنا البيت هذا يعني أشهر ما يقال في الهجائيات. ومشاركة من محمد يقول: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. وهذا من الهجاء القوي. أحمد عبد الله الدويلة يقول: إن الزحام لغيركم فتحينوا ورد العشي إليه يخلو المنهل. وهذا من الهجاء القوي جدا. وهذا البيت يذكرني بقصيدة النجاشي الحارثي حينما هجى بني العجلان وقال: ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. مشاركاتكم جميلة، والهجاء أحيانا يخلده الزمن كبيت جرير: فغض الطرف إنك من نمير. ويحضرني في هذا المقام أبيات لدعبل الخزاعي قال فيها: يهجو أميرا من أمراء الجند، يعني رتبة عسكرية، يقول: إذا الحرب كنت أميرا لها فحظهم منك أن يقتلوا، فمنك الرؤوس غداة اللقاء، وممن يحاربك المنصل، هزائمك الغر مشهودة، يقرطص فيهن من ينبل، فأنت إذا انهزموا فأنت إذا ما التقوا آخر، فأنت إذا ما التقوا آخر، وأنت إذا انهزموا أول. إلى آخر هذه الأبيات. والهجائيات حقيقة كثيرة. أشكر لكم هذا التفاعل الجميل. وأيضا كان لافتا أنني عندما سألت عن أغزل بيت وعن أمدح بيت وعن أفخر بيت، يعني كانت المشاهدات في الآلاف، لكن عندما سألت عن أهجى بيت تجاوزت المشاهدات الملايين. وهذا أمر لافت، لعلنا نتحدث عنه في حلقة أخرى، عن هذا الفرق بين في التفاعل بين الهجاء وغيره من أغراض
الشعر.

عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ولد في دمشق أميراً أمويًا، وتلقى من العلم والأدب والسياسة ما يتلقاه الأمراء وأبناء الملوك. يصح ربما أن نقول إن جده هشام بن عبد الملك كان آخر خلفاء بني أمية الأقوياء. كان هناك نبوءة تتردد في زمن هشام، يقولون سوف يزول ملك بني أمية في المشرق، وسوف يعيد الدولة في المغرب، دولة بني أمية. رجل منهم أمير أموي له جديلتان وله علامات، وكان هشام يرى في عبد الرحمن أنه هو المقصود بهذه النبوءة. كانوا يريدون ألا يصدقوا، ولكن أن دولتهم ستزول، ولكن كان عزاؤهم أن هناك من سيعيدها إذا ذهبت فعلا. وكانت دعوة بني العباس تمتد من خراسان، كانت دعوة قوية، وانتقل الحكم من الأمويين إلى العباسيين، ولم تكن هنالك رحمة من العباسيين تجاه أمراء بني أمية. كانوا إذا ألقوا القبض على أمير أموي ذبحوه على الفور. ولكن عبد الرحمن استطاع أن يفر، هرب إلى المغرب وأرسل خادمه إلى الأندلس، قابل وجهاءها وقال لهم إذا أتاكم أمير أموي هل تبايعونه؟ قالوا نعم. ودخل عبد الرحمن إلى الجزيرة، إلى جزيرة الأندلس، لذلك سمي عبد الرحمن الداخل وبويع، وأسس دولة قوية، وصارت قرطبة عاصمة تضاهي بغداد، تضاهيها علما وحضارة ورقيا. وكان ملوك نافار وليون وقشتالة إذا أرادوا أن يثقفوا أبنائهم أرسلوهم إلى قرطبة من أجل أن يتعلموا، وإذا أرادوا العلاج أرسلوهم إلى قرطبة من أجل العلاج. وكانت قرطبة عاصمة يشار إليها بالبنان. في أحد الأيام كان الخليفة الآخر في المشرق في بغداد أبو جعفر المنصور كان جالسا في مجلسه، فسأل الحاضرين أتعلمون من هو صقر قريش؟ فقالوا أنت يا أمير المؤمنين. قال لا، بل هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك، دخل الأندلس وحيدا شريدا طريدا، فجند الجند ودون الدواوين ومصر الأمصار وأسس دولة قوية، فذلك هو صقر قريش. فانظر كيف يمدح الرجل عدوه، وهو الذي كان يطلبه من أجل أن يعرضه على السيف. وكان عبد الرحمن الداخل كثير الحنين إلى الشام، يقول أيها الراكب الميمم أرضي، أقري من بعضي السلام لبعضي، إن جسمي كما علمت بأرض، وفؤادي وساكنيه بأرضي. ومن حنينه إلى الشام وما فيها أنه استجلب نخلة من المغرب إلى الأندلس، وكان كلما دهمه أمر طاف بها، وصار يخيل إليه أنه يحدثها وتحدثه. تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل، فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول التنائي عن بني وعن أهلي، نشأت بأرض أنت فيها غريبة، فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي. كان تأسيس الدولة الأموية في الأندلس من قبل عبد الرحمن الداخل سببا في وجود دولة إسلامية قوية، لم تبقى أموية طيلة السنين اللاحقة، ولكنها استمرت على وضعها الحضاري، وضعها الفكري، وضعها الإسلامي، على اختلاف المسميات من دولة أموية إلى دولة عامرية إلى ملوك طوائف إلى مرابطين إلى غير ذلك من المسميات. ولكن يحسب لهذا الرجل أنه أقام دولة قوية للإسلام في الغرب. أيها الراكب الميمم أرضي، أقري من بعضي السلام لبعضي، إن جسمي كما علمت بأرض،
وفؤادي وساكنيه بأرضي.

أرسل إلي صديقي عبد الله العتيبي أبياتا يخاطبني فيها مع صديق آخر هو أحمد الكلباني، يقول: عبد الله، ألا لله ما ألقى بقلبي، لذكركما وقد عز التلاقي، كأني إذ دعوت فلم تجيبا، مسن حزه موت الرفاق، أسر مخافة الإشفاق دمعا سواجم حائرات في المآقي. فكتبت أرد عليه: ألا والله قد أسمعت حيا وهيجت الفؤاد بما يلاقي، لقد طال الفراق بآل نعم، ألا تبت مواعيد الفراق، كأني حين أذكر ما تقضى عراقي يحن إلى العراق، عزائي أن بغداد قريب وأن العهد مهما طال باقي. السلام عليكم.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

fuck?

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة.

0: قالت الغزل والنسي: زورونا وكونوا جزء من تجربة مال الأسطورة.
1: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جيب أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة: شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

حبيبك احذر تهمله شوفك ما هملته تصبح مشكله بتفضل مقيد في حبه ولا بتفضل مقيد في حبه ولا اتقلني انا بس لا تتعب ولا اتقلني انا بس لا تتعب ولا.

0: علاقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق

0: شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

عاد تصبح حطب في وسط مكريب تلهب. تدلى تدلى بنفسك خايف عليك تتعب، لا عاد تصبح حطب في وسط مكريب، في وسط مكريب تلعب.

عجب عجب وزماني عجب جاهل يبا يلعب مع انسان يعرف طرب كله يتعلم الفن

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولي.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: الأنهار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة الكرام، كنا تكلمنا في حلقات ماضية حول شيء من الأحكام الفقهية المتعلقة بالعبادات. تكلمت عن أحكام المياه، وتكلمت عن أحكام الآنية، وما هي الآنية التي يجوز استعمالها، وما الآنية التي يحرم استعمالها، وتكلمنا أيضا تفصيلا عن الوضوء، وتكلمنا عن الوسوسة، وإلى غير ذلك من أنواع. بل
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: تكلمنا أيضا بالتفصيل حول أحكام المسح الخفين ومتى يجوز المسح عليهما ومتى يحرم المسح عليهما، وحاولت في الحقيقة أيها الأحبة أن ييسر هذه الأمور، أعني أن أشرحها بيسر ولين حتى تكون مفهومة لكل من يسمعها. اليوم معنا درس مهم وهو ما يتعلق بأحكام الطهارة وأحكام نقض الوضوء، يعني ما هي الأشياء التي تنقض الوضوء وما هي الأشياء التي تنقض الوضوء، وما هي الأشياء التي اشتهر عند الناس أنها من نواقض الوضوء والدليل الشرعي يدل على خلافها ويدل على أنها لا تنقض الوضوء. يعني مثلا من الأشياء التي اشتهر عند الناس أنها تنقض الوضوء وهو قول في بعض المذاهب مس المرأة. بعض المذاهب الآن يسوق قول الله عز وجل أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتطهروا فتيمموا، قالوا إن مس المرأة لو إنسان وهو خارج إلى الصلاة فرضا ناولته امرأته مفتاح السيارة مثلا فلمس طرف أصبعها قالوا يجب عليه أن يرجع ويجدد وضوءه، هذا في بعض المذاهب. وبالتالي لو إنسان يطوف حول الكعبة فأثناء الطواف لمس كتفه كتف امرأة مثلا أو ضربت يده من غير حائل بيدها قالوا انتقض وضوءك ويجب عليك أن تعيد الوضوء من جديد. ولا شك أن هذا المذهب هو قول معتبر طبعا لبعض أهل العلم لكنه مخالف للدليل، فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ربما قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فتقول أنه يقبلها ويخرج إلى الصلاة، وقد يكون هذا التقبيل أيضا بشهوة لأنها امرأته. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل وكان من ضيق المكان أن عائشة تكون معترضة أمامه نائمة، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها بأصبعه فتكف قدميها ثم يسجد صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أحيانا وكما عند النسائي وغيره، فعائشة أثناء صلاته صلى الله عليه وسلم فقدته في الليل وتحركت الغيرة في قلبها وظنت أنه ذهب إلى بعض النساء في ليلتها، فقامت رضي الله تعالى عنها تتحسسه فوقعت يدها على بطن قدمه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لأنه انتقض وضوءه بلمس عائشة له. فالصحيح في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. قل مثل ذلك في بعض الأمور الأخرى التي ظن بعض الناس أنها تنقض الوضوء، مثل مثلا القيء، خروج القيء من الإنسان اختلف بعض أهل العلم فيه أيضا هل يجب عليه الوضوء أو لا، والصحيح أنه لا يجب الوضوء لكن إن توضأ فهو أولى للخلاف القوي في هذه المسألة، لحديث أبي ذر لما قال قاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ فكنت أنا الذي صببت عليه وضوءه. لكن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لا لأجل أنه أحدث، إنما توضأ فقط لأجل أن يبعد عنه رائحة القيء التي كانت في فمه أو نحو ذلك. إذن حتى القيء لا يجب منه الوضوء لكن إن توضأ منه فهو أولى. معنا أيضا الآن بقية الأمور من ما يتعلق بنواقض الوضوء، لعلي أنا أخذها معكم بشيء من التفصيل مما أجمع عليها العلم أنه ناقض للوضوء. من ذلك أيها الإخوة والأخوات الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين من مخرج البول ومخرج الغائط أنواع، إما أن يكون له جرم أو يكون لا جرم له. له جرم يعني له شيء محسوس مثل مثلا البول، الغائط، المني، المذي إلى غير ذلك، وإما أن يكون ليس له جرم، ليس له شيء محسوس كالريح والصوت وغير ذلك مما يخرج وليس له يعني شيء محسوس. كذلك مما يخرج من السبيلين دم الحيض ودم الاستحاضة ونحو ذلك. الله جل وعلا بين أن هذا ناقض من نواقض الوضوء، فقال سبحانه وتعالى: وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل المجيء من الغائط ناقض للوضوء. أما الملامسة للنساء الواردة في هذه الآية، وهذا فاتني أن أنبه قبل قليل عليها، الملامسة للنساء فالمقصود منها الوطأ الجماع، هذا المقصود منه، أما اللمس المجرد فلا. لذلك الله عز وجل في هذه الآية ذكر الحدثين الأكبر أو الأصغر، قال: أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني به الحدث الأصغر، أو لامستم النساء يعني الجماع الحدث الأكبر، فلم تجدوا ماء فتيمموا، ليبين أن التيمم يعني واجب للحالتين، واجب للحالتين، إذا لم يجد الماء واجب للحدث الأكبر واجب للحدث الأصغر. وإلا فإنه جل وعلا لم يذكر أنواع النقض الأخرى، فلم يذكر البول مثلا هنا أو نحو ذلك من أنواع النوع، ولم يذكر خروج المذي مثلا أو الودي أو دم الحيض والاستحاضة، وإنما بين الله عز وجل هنا نوعين من أنواع الحدث الأصغر والأكبر. طبعا الخارج من السبيلين كما ذكرت يعني هو ناقض الوضوء بالإجماع، وجاء أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي وصلي، إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، يعني عرق ينطلق ويخرج منه الدم، كما عند أبي داود والدارقطني. الذي يخرج من الرجل ينقسم إلى أربعة أقسام، يعني السائل الذي يخرج من قبله ينقسم إلى أربعة أقسام: البول وهو معروف وهو نجس، إن أصاب الملابس وجب غسله منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ومر صلى الله عليه وسلم مرة بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، يعني ما يغسل فرجه بعد بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، أو قال كان يعني يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. كذلك هذا بالنسبة للبول، ويجب منه الوضوء طبعا، ويجب غسل يعني رأس الذكر من يعني بالماء أو مسحه بالحجارة أو نحوها. النوع الثاني مما يخرج من القبل عند الرجل هو المني، والمني أيضا معروف له رائحة معروفة، ويخرج من الرجل عند الوطأ أو قد يعبث أيضا بنفسه ويخرج منه، فهذا يجب منه الغسل، أو يخرج في النوم أحيانا الاحتلام، هذا يجب منه الغسل، لكن وجوده على الملابس لا يؤثر، وذلك أنه طاهر على الصحيح وليس نجسا. الله عز وجل خلق منه الإنسان كما قال سبحانه: خلق من ماء دافق يخرج بين صلب التراب، فهو طاهر ليس نجس. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا فركته، فلو أن إنسان مثلا استيقظ وهو محتلم فنزع ملابسه واغتسل ثم أقبل ولبس نفس الملابس وصلى مع وجود الأثر المني عليها، فصلاته صحيحة ولا يلزمه أن يغسله، وذلك واضح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي تقدم معنا قبل قليل. النوع الثالث مما يخرج من الرجل هو المذي، والمذي يخرج مادة يعني ليست صفراء تماما لكن تميل للأصفر، وتخرج مادة لزجة تخرج من الرجل عندما يعني تثور شهوته، ويكون أحيانا نقط على ملابسه، فهذا يجب غسله، يجب الوضوء منه وغسل الذكر والأنثيين، يعني يغسل الذكر وما حوله، ونضح الملابس بالماء، يعني لا يجب غسله من الملابس لأن نجاسته مخففة، المذي إنما ينضحه بالماء، يضع عليه شيء من الماء. الأمر الرابع الودي، وهذا الودي يخرج أحيانا بشدة البرد، وقد يراه بعض الناس أحيانا إذا كان مثلا متوضئا أو إذا أراد أن يتبول، يخرج منه أحيانا مادة بيضاء ثم يتبعها البول من الرجل، فهذه المادة على الصحيح أنه هذا هو الودي، وحكمه حكم البول في نجاسته، وأنه يجب غسل رأس الذكر فقط منه. عفوا أيها الإخوة، قد يستغرب البعض يقول: يا شيخ أنت تفصل في مسائل يعني دقيقة. أنا أقول إذا ما فصلت أنا فيها المسائل، ولا فصل فلان وفلان، من الذي سيفصل فيها؟ وإلا ما أكتمكم، أنا أتكلم بها وأذكر هذه الأسماء تفصيلا، وأنا يعني محرج، لكن لابد أن نبين الدين للناس والطهارة، كما تكلمنا في حلقة سابقة عن يعني الاستحداد ونتف الأبط وغير ذلك، مع أنها أمور قد تكون محرجة لبعض الناس، لكن لا بد أن تبينها. يعني إذا أنا ما تكلمت بها والخطيب في الجمعة استحى أن يتكلم بها، والرجل الذي يتكلم في الإذاعة استحى أن يتكلم، والشيخ الذي في الجريدة يفتي استحى أن يفتي فيها، وفي المجلس استحينا أن نتكلم مع الناس فيها، سيبقى بعض الناس يقع في أمور في طهارتها مخطئة، ويعني ولا يتبين له الحق فيها. فهذه أربعة أنواع عموما تخرج من الرجل. المرأة يخرج منها دم الحيض والنفاس، وهذا بلا شك، والاستحاضة، وهذا بلا شك أنه نجس ويجب غسله من الملابس، وعند انتهاء الحيض أو عند انتهاء النفاس يجب عليها أن تغتسل كما سيأتي معنا إن شاء الله تفصيله، يجب عليها الاغتسال. وكذلك بالنسبة للاستحاضة، وهو دم يعني نزيف يخرج من المرأة ويكون أحمر رقيق، ليس مثل الحيض أسود ثخين، يكون أحمر رقيق وليس له وقت معين في خروجه، إنما يخرج دائما كسلس البول. ففي هذا الحال يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة وتضع عليها ما يمنع وصول الدم إلى ملابسها. هذا أيها الأحبة ما يتعلق بالخارج من السبيلين، وهو بلا شك يعني على هذه الأنواع: المني يجب منه الغسل، الودي والبول يغسل فقط رأس فرجه ويتوضأ، المذي يجب أن يغسل فرجه كله، والغائط يغسل يعني يغسل ما أصابه، يغسل مخرج هذا الغائط. الخارج من السبيلين ناقض من نواقض الوضوء. كذلك من نواقض الوضوء أيها الإخوة والأخوات زوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل ينقسم إلى قسمين: قد يزول العقل زوالا كليا كالجنون مثلا أو كالسكر الشديد، هذا زوال عقل كلي، عقله ليس معه تماما. الأمر الثاني أن يزول العقل زوالا جزئيا كالنوم مثلا، تجد أنه زائل عقله لكن لو حرك استيقظ وأفاق وعلم ما حوله، لو مثلا صار في حريق والناس صرخوا، أو لو مثلا وقع شيء في بيته أو شيء يعني أفزعه استيقظ ورأى، هذا زوال ليس كليا. لكن المجنون والسكران لو انفجر شيء، لو احترق شيء، لن يعقل مثل ذلك. هذا النوم النوع الثاني الذي هو زوال العقل بنوم يسير أو زواله أحيانا بالإغماء اليسير، كل هذه على الصحيح تنقض الوضوء. لكن السؤال الكبير الآن: هل النوم أيها الإخوة والأخوات ينقض الوضوء فعلا تماما، أم أنه لا يعتبر ناقض الوضوء ناقضا تاما؟ النوم ينقسم إلى قسمين: نوم كثير ونوم قليل. إن كان النوم كثيرا، يعني إنسان فرضا يخطب، حاضر خطبة الجمعة والإمام ليس متحمسا كثيرا، أو الميكروفونات مثلا ضعيفة، المهم صاحبنا كان متعبا فوضع يديه إحداهم على الأخرى، وضع رأسه ونام، ثم سمعنا شخيره لمدة ربع ساعة إلى أن انتهت الخطبة وأقيمت الصلاة واصطف الناس وصاحبنا يشخر في مكانه، حتى أقبل واحد وحركه: فلان قم قم، ها أين أنا؟ قال أنت في المسجد ونحن في صلاة جمعة. قال ها طيب طيب، وقام عدل غترته وكبر يصلي. نقول لا، أنت زال عقلك تماما، ليس معناها أنه صار مجنون لا، لكن لو خرج من كريح مثلا لما عقلت ولا تدري عن نفسك، اذهب الآن وتوضأ ثم تعال وصلي معنا. أما إذا كان في خطبة الجمعة جالس غلبه النوم شيء يسير ثم أفاق، ثم غلبه مثلا لمدة 10 ثواني ثم أفاق، ثم ربع دقيقة ثم أفاق، ففي هذا الحال هذا لو خرج منه بول بدليل، لو خرج منه عفوا الريح مثلا لانتبه، بدليل أنه ينتبه كلما انخفض رأسه، فهذا الحال لا ينقض الوضوء. أما إذا كان لا جلسة أو متكئ على جدار أو متكئ على يديه أو نامه ساجد مثلا، في رمضان قد يطيلون بعض الأئمة مثلا صلاة القيام في رمضان فينام صاحبنا لمدة أحيانا يعني 5 دقائق 6 دقائق وهو ساجد، ويرفع الإمام ويقوم يقرأ، وسمع الله الحمد ربنا ولك الحمد صاحبنا على سجوده، والناس يحسبونه خاشعا وهو نائم، ففي هذا الحال ينتقض وضوءه بلا شك. طبعا ينبغي أن نتنبه إلى أمر مهم، وهو أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن الوسوسة في صلاته، يعني لو أنه وسوس قال خرج مني ريح خرج مني صوت، ينبغي أن لا ينصرف كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ألا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. من نواقض الوضوء أيضا أكل لحم الإبل. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى، في حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، قال: يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم. قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل. قال: نعم توضأ. فهذا الحديث يا جماعة نص. قد يقول البعض: طيب يا أخي المذاهب الأخرى لا تقر ذلك. نعم صحيح، أنا أعلم أن مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك كلها لا توجب الوضوء من أكل لحم الإبل. لكن أنا لن أقول إن هذا هو مذهب الإمام أحمد، لا، أنا أقول هذا مذهب النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، والحديث موجود، من أراد أن يراجعه فليراجعه. قال: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ. فما دام يا جماعة أن النص جاء فيه لا بد أن الإنسان يتبع. إذن إذا أكلت لحم إبل، سواء أكلته مفروما أو أكلته مثلا يعني غير مفروم أو نحو ذلك، كله يجب عليك أن تتوضأ من أكل لحم الإبل. يبقى معنا لو لم يأكل لحم الإبل، لو أكل كبدة الإبل، أفطر مثلا على كبدة حاشي، كبدة إبل، أو مثلا على مصران الإبل، هل هو نفس الحكم أم لا؟ الصحيح أنه نفس الحكم، وذلك أن الله عز وجل لما ذكر لحم الخنزير علمنا أن غير اللحم محرم أيضا، لما قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لو جاءك واحد يتفلسف قال لك: يا أخي، الله عز وجل قال لحم الخنزير، ما أقال كبدة الخنزير ولا قال مثلا مصران الخنزير، لا، إذن أنا سآكل كبدة الخنزير ولن آكل لحم الخنزير. بالإجماع أنه لا يجوز أكل كبدة الخنزير، وذلك لأن الله تعالى ذكر اللحم ويدخل كل ما سواه فيه، لأنه لن يقول لحم حرم عليكم لحم الخنزير وكبده وكرشه ومصرانه ودهنه وقلبه ورئته. لو كان هذا التفصيل على هذا الحال لصار القرآن بدل ما هو

0: الحنابل ذكر كثير من العلم أنها لا تنقض الوضوء، وذلك لأن النص جاء بالأكل ما جاء بالشرب. فلو أنه طبخ الإبل، طبخ لحم بعير في قدر وأتى وشرب من المرق، فإنه لا ينتقض وضوءه على الصحيح، إنما ينتقض بالأكل. بقيت معنا أمور أخرى اختلف أهل العلم فيها، هل ينقض الوضوء أم لا، مثل مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا. والصحيح أن مس الذكر إذا أفضى بيده إلى ذكره، لكن لو مسه بكف بظهر يده أو مسه بذراعه أو نحو ذلك، أو مسه بذراعه من هنا، لا بأس في ذلك، هذا لا ينقض الوضوء بالإجماع. أما الكلام، الحديث قال إذا أفضى أحدنا بيده إلى ذكره، يعني إذا مسه بصفحة اليد، وفيها خلاف أيضا لأهل العلم. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا مسه بشهوة، إذا مس الذكر نفسه، ونحن نتكلم لا نتكلم لو مس مثلا الأنثيين الخصيتين أو نحو، لو مس نفس الذكر فإنه ينتقض إذا كان بشهوة، أما إذا كان بغير شهوة فإنه لا ينتقض. كذلك مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، تغسيل الميت أيضا لا ينقض الوضوء. والمسألة فيها أيضا خلاف طويل، وقد ذكرت لكم الراجح في هذه المسألة. أيها الإخوة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهذه المسألة التي ذكرناها هي كما
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: ما عليك دايما منورين.
1: قال صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فجعل من علامات الإيمان الحفاظ على الوضوء. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العاء

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

Yeah, that's Maracanã, you, babe.

0: I'm serious.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت، عادنا الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: والله خوش رقصة.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
0: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: منهم حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.